في حاجة ناقصة، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: 90.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: روح لمسنا

حاسك إنها حواليك حنية بتهدي عينيك حضنها

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: انا مروان يونس، اسمعوا اغنيتي الجديده انا ومحمد اماح عجزت ولا عجزت ليست على راديو انرجي 92.1. مزيكا لعبتك
2: نازل يسهر وسط السين علي ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمها أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
1: مع النوم وجه على غفلة عايزين

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: جديدة على انرجي تيارة شطارة
1: مش فاضي انا لكل ده مدفوق لي يا بابا انا بيجري من هروات ما تكلمنيش مش فارقة

0: النهاردة عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية، دايما بتغني للحب وطول عمرها مديانة إحساس إن الدنيا حلوة رغم إن قلبها دايما محتاس. يعني لما أعجبت بابن الجيران قالت له
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك،
0: ولما زعلت منه قالت له
1: أخصمك أسيبك لا.
0: في عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية نانسي عجرم إنرجي بتقولك كل سنة وانتي طيبة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو إنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
1: نزل يسهر وسط السين، قال ياخد قرصين فيتامين.

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
1: مع النوم وجه على غفلة عايز يمشي في وسط

0: مقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: اسمي صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: ايوه سما

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: النهاردة عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية، دايما بتغني للحب وطول عمرها مديانة إحساس إن الدنيا حلوة رغم إن قلبها دايما محتاس. يعني لما أعجبت بابن الجيران قالت له
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك،
0: ولما زعلت منه قالت له
1: أخصمك أسيبك لا.
0: في عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية نانسي عجرم إنرجي بتقولك كل سنة وانتي طيبة.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.5.

أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: المزيكا لعبتها.
1: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
2: نازل يسهر وسط السين، علي ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتك.
1: مع النوم وجه على غفلة عايز يمشي فوق

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: دي مواصلات عمل في حسابنا.

0: Adam, Tefe.
1: جديد على انرجي احمد جمال. يا الف اهلا.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: جديد على انرجي، كارول سماحة. طمني.

0: النهاردة عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية، دايما بتغني للحب وطول عمرها مديانة إحساس إن الدنيا حلوة رغم إن قلبها دايما محتاس. يعني لما أعجبت بابن الجيران قالت له
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك،
0: ولما زعلت منه قالت له
1: أخصمك أسيبك لا.
0: في عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية نانسي عجرم إنرجي بتقولك كل سنة وإنتي طيبة.

اني اخبي وداري في قلبي واقولك بحب واقول ما تخافيش زهقت اني اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيدلك حروفك

0: لاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
4: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي ديا رقم واحد في الأجهزة المنزلية الذكية.

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: نازل يسهر وسط السي علي ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمع أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو إنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
1: مع النوم وجه على غفلة عايز يمشي.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي مزيكا لعبتها.
0: النهاردة عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية، دايما بتغني للحب وطول عمرها مديانة احساس ان الدنيا حلوة رغم ان قلبها دايما محتاس. يعني لما اعجبت بابن الجيران قالت له
2: ما تيجي هنا وانا احبك،
0: ولما زعلت منه قالت له
2: اخصمك اسيبك لا.
0: في عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية نانسي عجرم، انرجي بتقولك كل سنة وانتي طيبة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد على Energy أحمد جمال. يا ألف أهلاً.

0: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ايوه زبا زبا.

احسبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس الساعة. جوه دماغي تخطيط، بره تلاقي تنفيذ.

0: تشدش في العريض.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: النهاردة عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية، دايما بتغني للحب وطول عمرها مديانة إحساس إن الدنيا حلوة رغم إن قلبها دايما محتاس. يعني لما أعجبت بابن الجيران قالت له
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك،
0: ولما زعلت منه قالت له
1: أخصمك أسيبك لا.
0: في عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية نانسي عجرم إنرجي بتقولك كل سنة وانتي طيبة.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
3: ما كنتش هتجوز وبعيش مع حالي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: النظام رجع تاني زي الاول. ماشي

0: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على إنرجي 92.

0: انا مروان يونس، اسمعوا اغنيتي الجديده انا ومحمد قماح عجزت ولا عجزت ليست على راديو انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: نزل يسهر وسط السين، قال ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عالجست ولا عالجست ليست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
1: مع ابنه موجه على غفلة عايز يمشي.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي ديا، ماي ديا رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.

0: شكرا، يلا بشوفكم بعد شوي.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا احمد عدلي
2: فتحت امرك.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
3: أيوة زبا زبا زبا.

0: انا مروان يونس، اسمعوا اغنيتي الجديده انا ومحمد اماح عجزت ولا عجزت ليست على راديو انرجي 92.1 مزيكا لعبتك.
1: نازل يسهر وسط السين، علي ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتك.
1: بعد نومه جه على غفلة عايز يمشي فوق.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: النهاردة عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية، دايما بتغني للحب وطول عمرها مديانة إحساس إن الدنيا حلوة رغم إن قلبها دايما محتاس. يعني لما أعجبت بابن الجيران قالت له
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك،
0: ولما زعلت منه قالت له
1: أخصمك أسيبك لا.
0: في عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية نانسي عجرم إنرجي بتقولك كل سنة وانتي طيبة.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعاية ماي دي رقم 1 في الاجهزة المنزلية الذكية.

الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبري صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للثلاث من 2 ل 4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: انرجي 92.1

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
2: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: جديد محمد رمضان على انرجي جميلة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: النهاردة عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية، دايما بتغني للحب وطول عمرها مديانة إحساس إن الدنيا حلوة رغم إن قلبها دايما محتاس. يعني لما أعجبت بابن الجيران قالت له
1: ما تيجي هنا وأنا أحبك،
0: ولما زعلت منه قالت له
1: أخصمك أسيبك لا.
0: في عيد ميلاد ملكة الدلع والرومانسية نانسي عجرم إنرجي بتقولك كل سنة وانتي طيبة.

0: انا مروان يونس، اسمعوا اغنيتي الجديده انا ومحمد اماح عجزت ولا عجزت ليست على راديو انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: نازل يسهر وسط السين علي ياخد قرصين.

0: أنا مروان يونس، اسمعوا أغنيتي الجديدة أنا ومحمد أماح عجزت ولا عجزت لست على راديو أنرجي 92.1 مزيكا لعبتها.
1: مع النوم وجه على غفلة عايز يمشي فوق.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي دي رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: جديدة على انرجي تيارة شطارة
1: مش فاضي انا لكل ده بفق لي يا بابا انا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: إنرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: يا بنتي مجنونة. لا بجد اكتشفت ان هي مجنونة يعني.
1: اصلا حاجة
0: اصلا
1: بتضحك قوي،
0: لقيت ان هو دخل عمل فولو بتاع، انا كنت عارفة ان هو
1: انت مانك يعني.
0: بجد.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: البرنامج برعايه ماي دي رقم 1 في الاجهزه المنزليه الذكيه.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.